السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس